0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: استقبل البابا لون 14 وفدا من اتحاد راهبات القديسة كلارا الكبوشيات في إيطاليا، ووجه لهن كلمة شدد فيها على ضرورة مواجهة تحديات الحياة الرهبانية بروح من الرجاء والتجديد، مؤكدا أن تراجع أعداد الدعوات لا ينبغي أن يقود إلى الانغلاق أو الخوف على مستقبل الأديرة. أكد الحبر الأعظم أن جوهر دعوة الراهبات يتمثل في الصلاة التأملية والفقر والالتزام الكامل بالإنجيل، مشيدا بالعمل الذي أنجزته الجمعية لتحديث دساتيرها الرهبانية. وأشار لون 14 إلى أن انخفاض عدد الدعوات يمكن أن يكون فرصة لإعادة اكتشاف إمكانات جديدة، موضحا أن مستقبل الحياة الرهبانية لا يرتبط إطلاقا بالأعداد بقدر ارتباطه بجودة الشهادة والحياة الجماعية. ودعا البابا إلى جعل الأديرة مجتمعات حية ومفرحة يجد فيها من يقصدها مساحة للصلاة والألفة مع الله والقبول والعلاقات الإنسانية الصادقة. هذا ثم اعتبر البابا أن الدعوات لا تنشأ من الخطط التنظيمية أو الحملات الدعائية، بل من الصلاة والقرب من الإنجيل والصمت وقبول الآخر والسماح لنعم الله بأن تعمل في الإنسان يوما بعد يوم. كما توقف لون 14 عند أهمية التكوين المستمر وعيش حياة العزلة الرهبانية بروح من الشركة مع الكنيسة، مع الحفاظ على الصمت في مواجهة مجتمع يطغى عليه الضجيج والسرعة. ووصف البابا رسالة الراهبات بأنها شهادة صامتة للإنجيل تقوم على البساطة والطاعة والتجرد والوفاء، وتقدم للعالم المعاصر نموذجا للثبات والتجذر. واقترح البابا 4 مسارات لمستقبل الأديرة، ألا وهي الإصغاء المتبادل والشركة والخدمة المشتركة والشهادة للإنجيل، مؤكدا أن هذه الأديرة يمكن أن تظل علامات حية لحضور ملكوت الله في هذا العالم.
0: وجه قداسة البابا لون 14 رسالة إلى منظمي المسيرة الوطنية من أجل الحياة والمشاركين فيها التي أقيمت في براتيسلافا يوم أمس الأحد 20 من أيلول سبتمبر. وقد قرأ رسالة الأب الأقدس السفير البابوي في سلوفاكيا المطران نيكولا جيراسولي. أمل قداسة البابا لون 14 في رسالته بمناسبة المسيرة الوطنية من أجل الحياة التي أقيمت في براتيسلافا يوم أمس الأحد أن تشكل هذه المبادرة الهامة لحظة صلاة وشهادة تشجع على وعي متجدد بهبة الحياة الثمينة المعطاة من الله، والتي ينبغي استقبالها وحمايتها في كل مرحلة من مراحلها منذ الحبل بها وحتى موتها الطبيعي. وشجع الأب الأقدس على تعزيز ثقافة قادرة على الاعتناء لا سيما بالأشد ضعفا، ما يسهم بالتالي وكما جاء في نص الرسالة في بناء مجتمع أكثر أخوة وتضامنا. وفي ختام رسالته أكد قداسة البابا لوون الرابع عشر صلاته مانحاً المشاركين في المسيرة الوطنية من أجل الحياة بركته الرسولية.
2: عقب المقابلة العامة مع البابا لوون الرابع عشر في ساحة القديس بطرس، كان لداليا فريفر وأعضاء مكتب رعوية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الدائرة البطريركية المارونية لقاء مع الأب الأقدس، لقاء حمل معه رسالة من لبنان ومن الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم، ودعوة إلى كنيسة أكثر احتضانا واندماجا تكون فيها الكرامة والحقوق والمشاركة الكاملة لكل إنسان في صلب الحياة الرعوية. وفي حديثها إلى إذاعة الفاتيكان فاتيكان نيوز، توقفت داليا فريفر عند مشاعرها خلال اللقاء مع البابا لوون الرابع عشر، ونقلت الرسالة التي أراد المكتب إيصالها إليه، كما تحدثت عن واقع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان وعن التحديات التي تواجههم. لنستمع إلى ما قالته.
3: باختصار، هو شعور ما بينوصف. كلنا منحلم كأبناء الكنيسة نلتقي بقداسة البابا، وكيف كمان قداسة البابا لوون يلي معروف قداش قريب من الناس وبحب الأشخاص ذوي إعاقة، ودايما منشوفه بكل اللقاءات وين ما يكون موجود، بقرب لعندهم وبيكسر كل الحواجز. فهي بحد ذاتها كانت لإلي هيك هدف حطيناه نحن كمكتب، نحن لأنه قضيتنا قضية كتير كبيرة وكتير شاملة، وهيك مباشرة إذا بدك لك كنيسة طعنا فيها لحتى حقيقة هالأشخاص يكون عندهم كرامتهم. انطلاقا من هون قررنا كمكتب نقوم بهالمبادرة ونجي على روما وعلى الفاتيكان تحديدا، ونكون بالأوديانس جنرال، ويكون لقلنا الفرصة واللقاء مع قداسة البابا. فقد ما نحكي عن هاللحظات بتبقى يمكن الصورة بتعبر أكتر. لحظات أنا على المستوى الشخصي ما بنساها، وأكيد كل أعضاء المكتب اللي كانوا معنا كمان عاشوا لحظات كتير حلوة. اللي حبينا نقوله أنه نوصل رسالة أول شيء نحن كمكتب لكل الأشخاص اللي هن ضمن إطار عملنا، أنه أكيد الكنيسة رح تبقى دايما حاضنة لقلون، وحبينا نوصل صوتنا لقداسة البابا ونقول له أنه أول شيء نحن منحبه بلبنان وزيارته بعدها مطبوعة بقلوبنا، والأشخاص ذوي إعاقة أكيد ناطرين من الكنيسة ومنه تحديدا أنه حقيقة نكون أكتر مدموجين بكنيستنا ويكون عنا كرامتنا، وأكيد الحياة الرعوية تكون أولوية وين ما كان.
2: داليا، البابا مثل ما قلنا بيحكي كتير عن كرامة كل إنسان، يلي هي كرامة ما بتتوقف لا على قدراته ولا على الظروف يلي عم بيعيش فيها. كيف تقدر الكنيسة اليوم تخلي هالقناعة تصير واقع ملموس بحياة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة؟
3: الرب يسوع قالنا أعظم وصية هي المحبة، والمحبة ما بتميز، المحبة بتختصر كل المسافات لحتى تقول إنه كلنا سوا أعضاء بجسم الكنيسة. يعني اليوم كنيستنا لحتى يكون عملها صح وسليم بده يكون كل عضو من أعضاء هالجسم عنده مطرحه وعم يشتغل إيد بإيد مع كل الأعضاء التانية. اليوم الأشخاص ذوي إعاقة هن جزء ما بيتجزأ من الكنيسة ومن المجتمع، كل ما الكنيسة اليوم عطيتهم دورهم ومطرحهم كل ما الكنيسة رح تكون عم تشتغل مثل ما الرب يسوع وصانا وقالنا كل شيء عملتوه لأخوتي الصغار كأنكم إلي عملتوه. يعني باختصار عم بقلنا كل شيء عملتوه للأشخاص ذوي إعاقة، للناس اللي هن بحاجة، كأنه حقيقة نحن عم نعمل مع الرب يسوع. أوقات يمكن منفكر أنه بس التزامنا الكنسة واللي ترجي هو كافي، بوقت لا، نحن بحاجة لننزل على الأرض وتكون كنيستنا كنيسة حية، نشوف وجع الناس، نشوف قضايا الناس، خلي كل إنسان بضمن الطاقات والوزنات والمواهب اللي هو عنده إياها يكون حقيقة عضو فاعل بالكنيسة. لهيك الكرامة بتبلش من كل حدا فينا يقتنع ويكون عنده القناعة التامة إنه كل إنسان منلتقي فيه بقلب الكنيسة وعلى الطريق وين ما كان هو حقيقة بجسد صورة الرب يسوع، وكل ما نقدره بقيمته الإنسانية كل ما نحافظ على كرامته. لما نحافظ على كرامته أكيد نحن ما حنميز أبدا بين إنسان والتاني، فلهيك الكرامة بتجي مع المحبة لنكون حقيقة شهود للرب يسوع اللي هو أنا بالنسبة لإلي أعظم ليدر للكرامة وللحب الصادق والصافي.
2: داليا، شو هي اليوم أبرز التحديات اللي عم بتواجهوها بلبنان بمجال رعوية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وبالأخص على المستوى الرعوي والاجتماعي؟
3: اسمح لي أبونا بس هيك أعطي ريزومي سريع مختصر عن مشوار ومسيرة هالمكتب اللي صار له 3 سنين وبلشنا من الصفر. يعني احنا ما كنا رعوية موجودة ضمن الدائرة البطريركية، كان في حاجة كتير كبيرة لحتى الكنيسة تكون عم بتضوي أكتر على هالقضية وعلى هالفئة. أكيد مشكور جدا غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الكلية طوبة يلي آمن من اللحظة الأولى لما طرحت عليه هالقضية، وهو أصلا هيدا القضية بتلمسه كتير على المستوى الشخصي من لما وصل للبطريركية. دغري رحب بالفكرة ودغري أعلن ولادة مكتب رعوية الأشخاص ذوي إعاقة. من وقتها لليوم أكيد عشنا كتير تحديات، نزلنا أكتر على الأرض، زرنا مؤسسات، دخلنا على رعاية وأبرشيات، وعرفنا أنه قضيتنا بدها أول شيء نفس طويل، بدها فيجن طويلة الأمد، لأنه أكيد انشغل كتير بلبنان، بس اليوم بعد الحاجة كتير كبيرة لحتى أول شيء النظرة تقلب من النظرة اللي فيها كتير تشاريتي لحتى تكون نظرة مليانة بالحقوق وبأدفوكاسي للأشخاص ذوي إعاقة، ونروح من النظرة المليانة بالاستعطاف ونقول إنه هن ناس عندهم كرامتهم ضمن الكنيسة. فهيدا هو التحدي الأبرز بالنسبة لإلنا، إنه النادي بحقوق هالأشخاص مش بس بالكنيسة، كمان عم نكون عم نشتغل مع الوزارات، مع الدولة، مع السفارات، ونوصل صوتنا لوين ما كان، ونشتغل على تطوير قوانين، لأنه للأسف كمان بلبنان بعد القوانين شوي قديمة، يعني من العام 2000. سو البارت القانونية كتير أساسية، لأنه لما نحكي كرامة وعدم تمييز دونك عم نحكي عن حقوق، دونك بدنا قوانين تكون عم ترعى كل هالحقوق، ونكون حقيقة كأبناء الكنيسة عم نشتغل روحيا واجتماعيا وقانونيا وحقوقيا بكل السكتر، لأنه القضية بحاجة لكتير شغل. وأكيد لو قد ما كانت التحديات كبيرة، نحن مشوارنا مكفيينه إيد بإيد لحتى نعمل فرق ولو كان صغير.
2: داليا، بقلب هالأزمات يلي عم بيعيشها لبنان له فترة، كيف عم بتأثر هالإشياء على الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل بتعتبري أنه هني من الفئات الأكثر عم تدفع ثمن بهالأزمات؟
3: هو دايماً نحن بنطلع على سلم الأولويات، يعني نحن بنعرف أنه لبنان قطع بظروف كتير صعبة، ومؤخراً أكيد الحرب اللي صارت والحرب اللي قطعنا فيها كمان من سنتين، دونك البرايوريتي دايماً بتنعطى أكيد للطوارئ. بنعرف أكيد كان في نسحين، كان في بيوت تهدمت، كان في ظروف كتير صعبة على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية، فالأشخاص ذوي إعاقة بخضم هيدا الظروف كلها هن أكتر بيتأثروا، لأنه لما يظهروا من بيتهم أبسط تفاصيل ويروحوا على محل منه مجهز، دونك نحن كمان هون ما خليناهم هون يفوتوا على محل كرامتهم فيه محفوظة، وحتى حقوقهم، يعني لما نحس أنه في priorities بالبلد تكون هي بإمرجنسي، يعني هن عم تتأخر أنه تتأمن لهم هيدي الحقوق والمستلزمات اللي لازم تتقدم لهم. دايما عم بيكون في OPDs وجمعيات ومؤسسات عم بتنادي بحقوقهم، ولأنه البلد دايما بخضم ظروف كتير صعبة وقاسية، فبضل الصوت والقضية موجودة لحتى حقيقة ما ننسى ونهمش هالأشخاص ونقول إنه هلأ في أولويات تانية. كتار ناس عم يشتغلوا بهيدا الدومين وكتار حاملين هالقضية، بس أنا بقول دايما أصحاب القضية، يعني أنا واللي مثلي، نحن أكتر من لازم نعلي الصوت، لأنه نحن إذا ما حكينا وضوينا على كل الثغرات الموجودة ما بنكون قادرين نحسن. لهيك أنا شخصيا على المستوى الشخصي بكتير محلات لما شفت أنه لازم نضوي على أمور نيجاتيف أحكينا فيها وضوينا وصار في كتير تغييرات، فلهيك ما بدنا بس نشوف الغلط ونقول أنه الدولة ما عم تعمل شيء أو الوزارات ما عم يعملوا شيء، بدنا نعلي الصوت، وأكيد الصوت لما يوصل بيعمل فرق.
2: شو ممكن تقولوا أنتوا اليوم للأهل يلي أوقات بحسوا حالهم لوحدهم حملين مسؤولية أولادهم ذوي الإعاقة، وبأنه لا الكنيسة أو المجتمع مش عم يقدروا يفهمون كفاية أو يساعدون كفاية؟
3: مشوار الأهل أكيد منه مشوار هين، خاصة لما يكون عندهم أولاد عندهم إعاقة ويكبروا، ويكون خاصة ما في حضن يكون أو سابورت للأهل بالتعليم، بالصحة، بكيف يكفوا هالولاد والشباب مستقبلهم. دونك كتير منتلقى اتصالات لأهل بدهم دعم، أوقات يمكن دعم نفسي، أوقات اجتماعي، أوقات اقتصادي، أوقات حتى روحي، لأنه اليوم إذا كان عندهم سابورت روحي مهم وقوي بيشوفوا الإعاقة بمنظار تاني وبمنظار أكيد أحلى، لأنه من أكثر الأشياء اللي أنا بقولها إذا صورنا الإعاقة كصليب تقيل وحملناه بتذمر أكيد رح يكون عبء كتير كبير على الأهل وعلى البيت، بس لما نشوف الشخص اللي بيحمل إعاقة حقيقة عم بجسد ألم يسوع وعم نحمل هالألم برجاء ونخليه مصدر للقيامة بحياتنا بتتغير كل نظرتنا. لهيك دايما بنقول للأهل أكيد بحق لكم تزعلوا، بحق لكم أكيد تعتلوا هم المستقبل، بس بالوقت ذاته إيمانكم هو سابورت كتير أساسي، لأنه أنتوا الدعم الأساسي لأولادكم وللشبيبة، ويمكن أكتر هم اليوم منعيشه بلبنان على الأرض هو هم أنه الأهل بيعتلوا هم لما هن يفلوا من هالحياة ولادهم وين بدهم يبقوا. ما في يمكن لليوم مؤسسات بتهتم بالأشخاص لما يكبروا، لما تكون الديسابيليتي تقيلة وكبيرة، فدايما عندهم هيدا الهم انه مين بده يكفي المشوار من بعدنا. وكمان في كتير أهل كمان لنكون كتير بوزيتيف بيشتغلوا كمان على كيف ولادهم يكونوا عم يتسلحوا

0: ويكونوا ضمن هالمجال بالشغل، فهيدي المساواة بتكون بهيدي الطريقة، مش إنه منميز إنه بس نستقبلهم لأن عندهم إعاقة، لأ نستقبلهم حسب اختصاصهم، وهيدا الشيء حيكون مردوده كتير كبير على البيت وعلى الأهل وعلى الستابيليتي بكل القطاعات.
1: صادفت يوم أمس الأحد الذكرى السنوية العاشرة لمشاركة البابا فرانسيس في اليوم العالمي للصلاة من أجل السلام في أسيزي، وهي المبادرة التي أطلقها البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في العام 86 من القرن الماضي، وواصلها من بعده البابا بنديكتوس 16 والبابا فرانسيس، انطلاقا من الوعي بأهمية الصلاة على نية السلام وبالحاجة المتجددة إلى تعزيز الحوار بين الأديان والشعوب في عالم لا تزال الحروب والانقسامات تثقل كاهله. قبل 10 سنوات، أي في 20 أيلول سبتمبر عام 2016، جمع البابا فرانسيس في أسيزي مدينة القديس فرانسيس ممثلي الأديان والقادة الدينيين في اليوم العالمي للصلاة من أجل السلام، بعد 30 عاما على اللقاء التاريخي الذي دعا إليه البابا فويتيوا. وقد شكل ذلك اللقاء محطة جديدة في مسيرة بدأت قبل عقود، وأكد أن السعي إلى السلام مسؤولية مشتركة، وأن الأديان عوضا عن أن تكون ذريعة للصراع مدعوة إلى أن تكون قوة للقاء والمصالحة والأخوة. في ختام يوم الصلاة عام 2016، وفي عالم كان يواجه تحديات وحروبا وصراعات مختلفة، شدد البابا فرانسيس على التناقض الجذري القائم بين العنف وروح الدين، وقال: لن نكل أبدا عن التكرار بأن اسم الله لا يمكنه أن يبرر العنف، وحده السلام هو مقدس لا للحرب. وعاد البابا برغوليو إلى مبادرة سلفه البابا يوحنا بولس الثاني، معتبرا أنها أطلقت حجا مطولا أشرك الكثير من المؤمنين في الحوار وفي الصلاة على نية السلام. لقد جمع دون أن يخلط، وولد صداقات متينة بين أشخاص من أديان مختلفة، وساهم في إخماد الكثير من الصراعات كما قال البابا آنذاك. وبعد مرور 10 سنوات على لقاء أسيزي، بدت كلمات البابا فرانسيس أكثر إلحاحا، فيما لا تزال شعوب كثيرة تعاني من ويلات الحروب والعنف، وفيما تتجدد الحاجة إلى بناء جسور الحوار عوضا عن جدران الانقسام. فالصلاة من أجل السلام ليست مجرد لحظة عابرة، بل هي التزام متواصل ومسيرة تتطلب من المؤمنين أن يجعلوا من السلام شهادة يومية ومن الحوار طريقا للقاء. وكان البابا فرانسيس قد قال في أسيزي: هذه هي الروح التي تحيينا، أن نحقق اللقاء عبر الحوار، وأن نعارض كل أشكال العنف والإساءة إلى الدين لتبرير الحرب والإرهاب. أمام واقع عالمنا اليوم تظل هذه الروح دعوة إلى عدم الاستسلام لمنطق الحرب، وإلى الإيمان بأن المصالحة ممكنة، وأن الإنسان قادر على أن يختار السلام رغم كل ما يدفعه إلى العنف والانقسامات. وقد ذكرنا البابا فرانسيس آنذاك بأن الحرب لا تترك منتصرين حقيقيين، لأن الجميع يخسر فيها حتى من ينتصر، فهي تخلف وراءها الألم والحقد والدمار، وتورث الأجيال جراحا تحتاج إلى سنوات طويلة كي تلتئم. ومن هنا تكتسب الصلاة من أجل السلام معناها العميق، اعتراف بأن السلام عطية نطلبها من الله، ومسؤولية نشارك في بنائها في التاريخ. بعد 10 سنوات على ذلك اليوم في أسيزي، تبقى الرسالة ذاتها حية، أن نجتمع رغم اختلافاتنا لنرفع معا الصلاة من أجل السلام، أن نرفض استخدام اسم الله لتبرير العنف، وأن نجعل من الحوار والصداقة والتعاون بين المؤمنين من مختلف الأديان أدوات لبناء عالم أكثر أخوة وعدلاً.

0: كما قال البابا فرانسيس لعشر سنوات خلت في أسيسي: لقد صلينا لله كي يمنح السلام للعالم، ونحن نعترف بأننا بحاجة مستمرة للصلاة من أجل السلام، لأن الصلاة تحمي العالم وتنيره، والسلام هو اسم الله.
1: على هامش اللقاء الدولي الثاني استعداداً لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول من 3 حتى 8 من آب أغسطس 2027، والذي عقد من 14 حتى 17 من أيلول سبتمبر، ونظمته الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة، واللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول. عقد يوم السبت الماضي 19 من أيلول سبتمبر في مكاتب اللجنة المنظمة المحلية لليوم العالمي للشباب في سيول اللقاء السنوي للهيئة الاستشارية الدولية للشباب التابعة للدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة. وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى اليوم العالمي للشباب كمسيرة قبل هذا الحدث، أثناءه وبعده، إضافة إلى رعوية الشباب والبشارة وتنشئة الشباب. وانطلاقا من الخبرة المعاشة خلال اللقاء الدولي الثاني استعدادا لليوم العالمي للشباب المرتقب في سيول في آب أغسطس عام 2027، اتبع أعضاء الهيئة الاستشارية الدولية للشباب خلال اجتماعهم الأسلوب السينودوسي. وفيما يتعلق باليوم العالمي للشباب كمسيرة، تم التوقف خلال الاجتماع عند السير مع الشباب استعدادا لليوم العالمي للشباب والاستعداد الروحي والصلاة. وقد ترأس الأب فرانكو جالدينو منسق قسم الشباب في الدائرة الفاتيكانية للعلمانيين والعائلة والحياة القداس الإلهي بمناسبة افتتاح اللقاء السنوي للهيئة الاستشارية الدولية للشباب في 19 من أيلول سبتمبر. وتوقف في عظة ألقاها للمناسبة عند مثل الزارع، ودعا أعضاء الهيئة الاستشارية الدولية للشباب إلى الحفاظ على البذرة التي زرعها الرب في قلوبهم أثناء أيام التحضير لليوم العالمي للشباب. نظمت الأعمال الرسولية البابوية في البرتغال يومي السبت والأحد 19 و20 من أيلول سبتمبر في فاطمة الأيام الإرسالية لعام 2026 تحت عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة، ذلك كما أفادت وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء. وقد شكلت هذه الأيام الإرسالية، وكما جاء في بيان نشرته الأعمال الرسولية البابوية في البرتغال، شكلت مناسبة للتأمل في رسالة الكنيسة في هذا العام الذي يحتفل فيها بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي. وقد تم التطرق خلال الأيام الإرسالية إلى مواضيع عديدة مع تسليط الضوء على رسالة قداسة البابا لون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي لعام 2026.
0: بهذا أيها المستمعون الكرام نصل إلى ختام برنامجنا العربي استمعتم إليه من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور ييسوس كريستوس.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. قام قداسة البابا ليون الرابع عشر يوم أمس الاثنين 21 من أيلول سبتمبر بزيارة إلى مقر دائرة الثقافة والتربية، وكان في استقبال الأب الأقدس لدى وصوله عميد هذه الدائرة الفاتيكانية الكاردينال جوزيه تولنتينو دي مندوسا، يرافقه أمين السر المطران بول تايغ والمطران كارلو ماريا بولفاني. حيا قداسة البابا ليون الرابع عشر خلال زيارته، وكما جاء في بيان نشرته دائرة الثقافة والتربية جميع الموظفين والمتعاونين الحاضرين، وتوقف للصلاة في الكابلة، وألقى أيضا كلمة مقتضبة شجع فيها على التزامهم اليومي وخدمتهم للكنيسة والعالم، موجها إلى الحاضرين كلمات امتنان وتقدير. وخلال زيارته مقر دائرة الثقافة والتربية أمس الاثنين والتي استغرقت زهاء ساعة، سلط قداسة البابا ليون الرابع عشر الضوء على أهمية العمل الذي يتم القيام به في العالم كله لنشر رسالة التربية الكاثوليكية ومسؤولية الثقافة التي ومن خلال الرياضة والفن أدت إلى مناسبات لقاء عديدة وإلى حوار من خلال لغة عالمية قادرة على نقل قيم الإنسانية إلى الجميع. وأشار الأب الأقدس وكما جاء في البيان الذي نشرته دائرة الثقافة والتربية إلى أن عمل الكوريا الرومانية هو أداة ثمينة لنقل الرسالة الأساسية للكنيسة الإيمان.
1: ينتظر وصول البابا ليون الرابع عشر إلى باريس يوم الجمعة 25 من أيلول سبتمبر، وهي المحطة الأولى من محطات زيارته الرسولية الخامسة التي تشمل أيضا لورد وميتس. وفي فرنسا بات كل شيء جاهزا لاستقبال الحبر الأعظم الذي سيشارك في العديد من المواعيد العلنية، كما ستتاح فرصة لتحيته أثناء مروره في السيارة البابوية في شوارع باريس ومدن أخرى. وفي الأيام التي تسبق زيارة البابا تسود أجواء من الفرح بين الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات الذين استعدوا طوال أشهر لاستقبال ليون الرابع عشر، وكذلك بين 17,000 متطوع تطوعوا للمساهمة في ضمان حسن سير زيارة خليفة بطرس. ويشارك السفير البابوي في فرنسا رئيس الأساقفة تشيليستينو ميليوري هذا الفرح أيضا. وفي مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان أشار الممثل البابوي إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة للبابا إلى القارة الأوروبية بعد ميونخ في أذار مارس وإسبانيا في حزيران يونيو، وقد لبى البابا دعوات مجلس الأساقفة ورئيس الدولة ومنظمة اليونسكو، واختار القيام بهذه الزيارة بعد عام ونصف فقط من انتخابه تدفعه الرغبة في لقاء المسيحيين الفرنسيين وتعزيزهم في إيمانهم الفاعل والملتزم، ولا سيما الموعوظين والمقبلين الجدد على الإيمان بحسب السفير البابوي. وسيخصص لهم البابا وقتا صباح السبت 26 من أيلول سبتمبر في المعهد الكاثوليكي في باريس. هذا وتشهد فرنسا ارتفاعا ملحوظا في عدد الأشخاص الذين يطلبون سر المعمودية، وقد أثار هذا النمو بين البالغين والمراهقين اهتماما كبيرا وأعجابا وتشجيعا من جانب الأب الأقدس بحسب ما أكده رئيس الأساقفة ميليوري. في إشارة غير مباشرة إلى كلام الكاردينال جون مارك أفيلين رئيس أساقفة مرسيليا، الذي أشار إلى هذه الظاهرة اللافتة خلال المؤتمر الصحفي في 8 أيلول سبتمبر، مسلطا الضوء على فرنسا التي تبدو وكأنها تقاوم العلمنة. وذكر السفير البابوي بأن البابا لاون 14 خلال السنة اليوبيلية كان قد أعرب إلى جانب مسؤولين في دوائر الكوريا الرومانية عن رغبته في لقاء هؤلاء الشباب الموعوظين والمقبلين الجدد على الإيمان للاستماع منهم مباشرة إلى كيفية نشوء الرغبة في اكتشاف شخص يسوع وكيف يعتزمون اتباع الإنجيل. وفي 29 تموز يوليو من العام الماضي، في بداية يوبيل الشباب، استقبل البابا لاون 14 أكثر من 500 شاب فرنسي كانوا يطلبون سر المعمودية. وفي بعد الظهر 25 أيلول سبتمبر سيسير البابا لاون 14 على خطى البابا يوحنا بولس الثاني، الذي ألقى في 2 حزيران يونيو عام 1980 خطابا في اليونسكو، وكان أول بابا يتحدث في مقر مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. وقد ركز خطابه على مركزية الإنسان وأهمية الثقافة لمستقبل البشرية وضرورة وضع ما يشبه ميثاقا أخلاقيا لتوجيه التقدم التكنولوجي بحيث يبقى العلم في خدمة السلام. كما شدد البابا البولندي على أن دور الكنيسة يتمثل في الإسهام في بناء عالم الغد، لا بالاستناد إلى موارد القوة الجسدية، بل بالاستناد فقط إلى ثقافتها. وقد أثبتت هذه الثقافة عند الاقتضاء أنها قوة أعظم من جميع القوى الأخرى. وسيخلف البابا لاون 14 البابا يوحنا بولس الثاني في قاعة المؤتمرات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، حيث يتمتع الكرسي الرسولي بصفة مراقب دائم. ويشرح السفير البابوي في فرنسا أن الكنيسة ترى أن التربية والثقافة هما أساس السلام الذي يجرد من السلاح ويصنع السلام، والذي يتحدث عنه البابا لاون 14. أما بالنسبة إلى اليونسكو، فإن القضايا المتعلقة بالتربية والعلم والثقافة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنظور الأنثروبولوجي. ويضيف رئيس الأساقفة ميليوري، بالنسبة إلى الكنيسة تعد أنثروبولوجيا سليمة أولوية في التفكير وصنع القرار في جميع مجالات الحياة البشرية. وفي مقر اليونسكو ستتردد كلمات أسقف روما إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود الوطنية، كما سيكون الحال مع الكلمات التي سيلقيها في ميتس خلال لقاء عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة، الذي سيعقد يوم 28 أيلول سبتمبر في مركز روبرت شومان للمؤتمرات. وكان شومان بحسب السفير البابوي في فرنسا أحد أبرز صانعي المصالحة والسلام في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يثير التفكير في الأثر الذي ستتركه كلمات البابا خلال هذا اللقاء. وميتس هي مدينة حدودية بين ألمانيا ولوكسمبورغ وشمال أوروبا، وهي مدينة مشبعة بالتاريخ والعنف والحرب والعدوان. ويوضح دبلوماسي الفاتيكاني أن المنتظر هو رسالة سلام ومصالحة ووحدة في القارة الأوروبية. ويبدو أن البابا لاون 14 قد طور اهتماما بالقارة العجوز، ففي أقل من 2 من حبريته ومن أصل 5 زيارات رسولية تركزت 3 منها على أوروبا، وهي فرنسا بعد ميونخ وإسبانيا. وفيما يتعلق بمكافحة الاعتداءات الجنسية، ذكر السفير البابوي بأن الكنيسة بدأت هذه المسيرة قبل وقت طويل من نشر تقرير اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية في الكنيسة، وقد اتخذت منذ البداية تدابير من أجل الوقاية والإصغاء إلى الضحايا واستقبالهم والسعي إلى إيجاد حلول لتعويض الضرر. كما يسلط رئيس الأساقفة الضوء على العمل الملحوظ الذي تقوم به الكنيسة في فرنسا من خلال الهيئات التي أنشئت لدعم الضحايا. وقال المونسنيور ميليوري قبل أيام قليلة من وصول البابا لاون 14 إنه يشعر بحالة من الترقب الكبير والرجاء الفرح، وأضاف: هناك حماس في فرنسا بأسرها وليس بين الكاثوليك وحدهم، وينتظر الفرنسيون رسالة رجاء وسط الصعوبات التي يواجهها المجتمع اليوم، بحسب ممثل الكرسي الرسولي، الذي أشار أيضا إلى نفاد صبر البعض لمعرفة وجهة نظر البابا لاون 14 إزاء الطلب المتزايد من جانب الشباب والبالغين للالتزام في الحياة المسيحية. وختم رئيس الأساقفة بالقول إن الحبر الأعظم يأتي إلى فرنسا لكي يثبت المؤمنين في إيمانهم ويثبت الكنيسة في التزامها من أجل خير المجتمع.
2: افتتح رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي يوم أمس الاثنين أعمال المجلس الدائم للأساقفة الإيطاليين المنعقد في العاصمة روما من 21 ولغاية 23 من الشهر الجاري، وألقى كلمة سلط فيها الضوء على ضرورة تجديد رسالة الكنيسة في إيطاليا وتعزيز حضورها في المجتمع، مشددا على أهمية التمسك بالحوار والسلام ومساعدة فئات المجتمع الأكثر ضعفا وتهميشا. قال نيافته في مداخلته إن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء استمرارية للمقترحات التي تمخضت عن المسار السينودوسي للكنيسة الإيطالية، ولا سيما وثيقة خميرة السلام والرجاء، بالإضافة إلى مواصلة البحث في إصلاح النظام الأساسي لمجلس الأساقفة. وشدد على أن الإصغاء المتبادل وتقاسم المسؤوليات والعمل المشترك ليست مجرد قضايا تنظيمية، بل هي جزء لا يتجزأ من رسالة الكنيسة نفسها. هذا ثم أكد زوبي أن وحدة الكنيسة لا ينبغي أن تكون وسيلة للانغلاق، بل يجب أن تكون قوة للوصول إلى العالم ونقل الإنجيل إليه، داعيا الأساقفة إلى العناية المتبادلة وتحمل الأعباء معا والحفاظ على حرية النقاش والصراحة مع الاستمرار في الإصغاء. ورأى نيافته أن الكنيسة في مجتمع تضعف فيه الروابط الإنسانية وحيث يصبح الانفصال أكثر سهولة تستطيع أن تكون منارة للرجاء من خلال علاقات تقوم على المحبة والقرب. بعدها استذكر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال رويني الذي توفي في حزيران يونيو الماضي، مشيدا بخدمته الطويلة للكنيسة الإيطالية، ومشيرا إلى أن الراحل كان مهتما بحضور الكنيسة في المجتمع وبمنع اختزال الإيمان في تجربة خاصة وشخصية، مؤكدا أهمية الإرث الذي تركه الكاردينال الراحل في الحوار مع قضايا العصر وفي بناء ثقافة مسيحية وإنسانية. على صعيد آخر، شدد زوبي على ضرورة أن يكون إعلان الإنجيل مرتبطا بحياة الناس اليومية وألا يتحول إلى خطاب منفصل عن الواقع. ونقل عن البابا لاوون الرابع عشر تأكيده أن الأولوية هي للإنجيل، وأن الكنيسة مطالبة بأن تكون أقل انشغالا بالمحافظة على ما لديها وأكثر حرية في إعلان إنجيل المسيح. وقال نيافته إن الكنيسة لا تستطيع الاكتفاء بالحديث إلى من يصغون إليها أصلاً، بل عليها أن تلتقي بالناس وتستمع إلى أسئلتهم وأن تنفتح على مجالات العلم والفن والسياسة والثقافة وعلى مختلف المساحات التي يفهم الإنسان من خلالها ذاته ويبني مستقبله. هذا ثم ربط رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بين الإيمان والعمل الاجتماعي، مشددا على أن القرب من الإنسان لا يقتصر على المبادرات الفردية، بل ينبغي أن ينعكس أيضا في الثقافة والقوانين والخيارات السياسية والاقتصادية. وأشار إلى قضايا المهاجرين داعيا إلى سياسات قادرة على الاستقبال والحماية والتعزيز والاندماج والعمل على ألا يضطر الإنسان إلى ترك أرضه. كما تناول نيافته أهمية التمييز داخل العمل الرعوي، مستشهدا بدعوة البابا إلى التوقف ومراجعة ما تحقق ومعرفة ما أثمر وما لم ينجح والبحث الجماعي عن الأسباب. واعتبر أن هذا النوع من المراجعة هو في جوهره بحث عن الحقيقة. وتوقف زوبي في مداخلته بعدها عند ذكرى مرور 8 قرون على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي الذي ستحتفل الكنيسة الإيطالية بذكراه في أسيزي في 4 من الشهر المقبل. وقال إن رسالة فرانسيس ما زالت حاضرة، خصوصا في بساطة الإعلان والقرب من الناس والانفتاح على الآخر وتجاوز الحدود والجدران. واستعاد في هذا السياق قصة القديس فرانسيس مع ذئب جوبيو باعتبارها نموذجا للتفاوض وإيجاد حلول للعنف من خلال الحوار لا من خلال السلاح، ورأى أن السلام في هذه الرؤية لا يعني إبعاد الآخر وإنما إيجاد طريقة للعيش المشترك ومعالجة أسباب العنف وبناء المصالحة. لم تخلو كلمة رئيس مجلس أساقفة إيطاليا من التحذير من تنامي اللجوء إلى القوة والسلاح في العلاقات الدولية، مستشهدا بالرسالة العامة للبابا لاون الرابع عشر الإنسانية الرائعة، والتي تتحدث عن تحول مقلق في الخطاب العام والسياسات المرتبطة بإعادة التسلح. ودعا نيافته إلى عدم الاستسلام لمنطق القوة وإلى تحويل الجماعات الكنسية إلى بيوت للسلام والمصالحة. هذا ثم استعاد زوبي الذكرى 40 للقاء أسيزي الذي دعا إليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في العام 86، وجمع ممثلين عن الكنائس المسيحية والأديان المختلفة للصلاة من أجل السلام، واعتبر أن روح أسيزي لا تزال ضرورية اليوم في ظل الحروب والاستقطاب، ومؤكدا أهمية الحوار بين الأديان ومواجهة أشكال الاضطهاد الديني وتعزيز المعرفة المتبادلة بعيدا عن الأحكام المسبقة. وتطرق نيافته أيضا إلى ذكرى 50 لأول مؤتمر كنسي وطني عقد في روما عام 76 تحت عنوان التبشير وتعزيز الإنسان، وقال إن السؤال الذي طرح آنذاك حول الحاجة إلى تجديد الإيمان في إيطاليا لا يزال قائما اليوم، وإن كان الواقع الاجتماعي والثقافي قد تغير بصورة كبيرة. وفي هذا الإطار دعا إلى إعادة النظر في الهياكل الكنسية بما يتناسب مع طبيعة الكنيسة التبشيرية، ومؤكدا أن الهياكل يجب أن تخدم حرية إعلان الإنجيل لا أن تتحول إلى غاية بحد ذاتها. على الصعيد التربوي، اعتبر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن المدرسة تمثل ورشة أساسية للمستقبل المشترك، وأن التعليم لا يقتصر على البرامج والمناهج بل يهدف إلى مساعدة الإنسان على أن يصبح حرا وقادرا على البحث عن الحقيقة ومعرفة الخير وبناء علاقات مسؤولة مع الآخرين. وحذر نيافته في هذا السياق من الفوارق في فرص التعليم، مشددا على ضرورة ألا تحدد الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومكان الولادة فرص الطالب في التعلم. كما تناول تأثير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا يمكن أن تقدم أدوات مهمة لكنها لا تستطيع أن تحل محل المعلم ولا أن تستبدل العلاقة الإنسانية ودور التربية في تعليم الشباب كيفية طرح الأسئلة والتفكير والتمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف. وختم زوبي مداخلته بالدعوة إلى الصلاة والسلام، مستلهما من حياة القديس فرانسيس الأسيزي، ومؤكدا الحاجة إلى بناء الجسور بدلا من الجدران وتحويل الكنيسة والمجتمع إلى قوة للمصالحة في وقت يشهد فيه العالم تصاعدا في النزاعات والانقسامات.
3: على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة والممتدة من 20 حتى 23 من أيلول سبتمبر، تستضيف الولايات المتحدة الأمريكية فعاليات حوارات قرية كن مسبحا، وتعد هذه الفعالية ثاني اجتماع لقادة عالميين لمواصلة العمل الذي أطلق في حزيران يونيو الماضي حول كيفية تعاطي القيادة الشجاعة مع التحديات الحاسمة في عصرنا الحالي. هذا وفقا لبيان صادر عن مركز كن مسبح للدراسات العليا وفي مركز حوارات القرية في قرية كن مسبحا، بدعوات خاصة نخبة من القادة العالميين في مجال إدارة الأعمال والمال والتعليم العالي والقيادات الدينية والقطاع الصحي والرياضة والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية وتنطلق هذه الحوارات من رؤية مفادها أن التحديات الأكثر إلحاحاً اليوم لا يمكن للحكومات وحدها معالجتها، إذ يقع على عاتق رواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين والأكاديميين والقيادات الدينية ومؤسسات المجتمع المدني دور محوري في صياغة حلول كفيلة بترسيخ الكرامة الإنسانية وإعادة بناء الثقة المجتمعية وتعزيز التنمية البشرية الكاملة على المدى الطويل. هذا وتتمركز الحوارات حول سؤال جوهري مفاده: ما الذي نبنيه ولصالح من ومن سيرثه؟ حيث يدعى المشاركون لتقييم كيفية تأثير القرارات المتعلقة بالتكنولوجيا والاستثمار والرعاية الصحية والحوكمة والقيادة على حياة الأجيال القادمة. وتعتمد النقاشات على استكشاف مسارات للعمل الجماعي المشترك بدلا من الترويج للمواقف المؤسسية الفردية، بهدف تطوير حلول عملية وإرشادات موجهة تترجم الحوار إلى خطوات ملموسة. ومن المقرر الإعلان عن هذه الإرشادات خلال أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي القادم في دافوس بسويسرا. وصرح الكاردينال فابيو باجو المدير العام لمركز كون مسبحا للدراسات العليا ومؤسس حوارات القرية في قرية كون مسبحا قائلا: تمثل حوارات قرية كون مسبحا دعوة لممارسة قيادة شجاعة تتأسس على الإصغاء والطلاق والمسؤولية المشتركة، وفي وقت تواجه فيه العديد من المؤسسات حالة متزايدة من التشرذم وتراجع الثقة. نغدو بحاجة ماسة إلى مساحات تتيح للقيادة التناظر بشفافية حول القضايا الشائكة وبناء الثقة عبر تعزيز الاختلاف والالتزام بمسارات تحمي الكرامة الإنسانية وتخدم الصالح العام. وتأتي هذه اللقاءات للتركيز على عدة محاور رئيسية، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي وتحول القوى العاملة، الرعاية الصحية والكرامة الإنسانية، التنمية المستدامة، التغيير الهيكلي العابر للقطاعات، المسؤوليات المتطورة للقادة في عالم يتسم بالترابط المتزايد. من جانبه أوضح جي آر كير رئيس مجلس إدارة شركة هانشيك ستراتيجي والرائد المشارك في حوارات القرية في قرية كن مسبحا وعضو لجنة الاستدامة بمركز كن مسبحا قائلا: إن معظم التحديات الحاسمة اليوم تتجاوز حدود القطاعات والحدود الجغرافية والمؤسسية. يمتلك القطاع الخاص قدرة هائلة على توجيه النتائج من خلال الابتكار والاستثمار والمواهب والنفوذ، والمحك الحقيقي يكمن في مدى توجيه هذه القرارات بوعي أوسع بالمسؤولية وممارستها بسلطة أخلاقية تنبع من التوفيق بين أهداف الأعمال والصالح العام. إن التحدي القيادي الأبرز في عصرنا لا يكمن في التساؤل عما إذا كان التغيير سيحدث، بل في مدى امتلاك القادة الشجاعة لتوجيه هذا التغيير بنهج مسؤول يحمي الكرامة الإنسانية ويوفر الفرص للأجيال القادمة. تأتي هذه اللقاءات في الولايات المتحدة استكمالا للمسار الذي بدأ مع النسخة الأولى لحوارات قرية كن مسبحا، والتي عقدت في الفترة من 17 وحتى 19 من حزيران يونيو عام 2026 في مقر قرية كن مسبحا بحدائق كاستيل غاندولفو. وشهد ذلك الاجتماع مشاركة 80 قائدا عالميا، وأثمر عن إطلاق سلسلة من المبادرات الاستراتيجية التي تركزت حوله: الذكاء الاصطناعي من أجل الصالح العام، الرعاية الصحية والكرامة، القيادة الشجاعة والبطولة من خلال الرياضة. وقد اختتم الاجتماع باستقبال خاص من البابا لون الرابع عشر، الذي وصف الحوارات بأنها خطوة أولى في مسار تجديد القيادة الأخلاقية وإعادة التفكير فيها في عالم متشرذم. ويشكل ظهور هذه الحوارات لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية محطة بارزة في مسار تطورها، وخطوة لتعزيز مجتمع دولي متنام يلتزم بمبادئ القيادة الشجاعة. ومن المقرر عقد المحطات الرئيسية القادمة في عام 2027 خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، إلى جانب الاجتماع السنوي للحوارات في مقر قرية كن مسبحا بالحدائق البابوية في كاستيل غاندولفو.
0: عقدت الأعمال الرسولية البابوية في بولندا لقاء الأسبوع الماضي في وارسو للتأمل في الرسالة، وفي إطار الاستعدادات أيضا للاحتفال بالذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026. وذلك كما أفادت وكالة فيدس الكاثوليكية للأنباء. ويحتفل باليوم الإرسالي العالمي كل عام في الأحد ما قبل الأخير من شهر تشرين الأول أكتوبر. وقد افتتح لقاء الأعمال الرسولية البابوية في بولندا بكلمة للمطران يان بيوتروفسكي رئيس اللجنة الأسقفية للرسالات في مجلس أساقفة بولندا، أشار فيها إلى أن الرسالة هي في جوهر حياة الكنيسة. وقد شكل اللقاء أيضا مناسبة لتسليط الضوء على نشاطات الأعمال الرسولية البابوية في بولندا، هذا وتجدر الإشارة إلى أنه في 25 من شهر كانون الثاني يناير 2026 نشرت رسالة قداسة البابا لاوون 14 بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 100 المرتقب الاحتفال به الأحد 18 من تشرين الأول أكتوبر 2026. وتحمل الرسالة عنوان واحد في المسيح متحدون في الرسالة. ويستهل قداسة البابا لاوون 14 رسالته بمناسبة اليوم الإرسالي العالمي 2026 مسلطا الضوء على الذكرى المئوية لليوم الإرسالي العالمي الذي أسسه البابا بيوس 11 وتحديدا في العام 1926. هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.

لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va. قام قداسة البابا ليون الرابع عشر يوم أمس الاثنين 21 من أيلول سبتمبر بزيارة إلى مقر دائرة الثقافة والتربية، وكان في استقبال الأب الأقدس لدى وصوله عميد هذه الدائرة الفاتيكانية الكاردينال جوزيه تولنتينو دي مندوسا، يرافقه أمين السر المطران بول تايغ

0: والمطران كارلو ماريا بولفاني. حيا قداسة البابا لون الرابع عشر خلال زيارته، وكما جاء في بيان نشرته دائرة الثقافة والتربية، جميع الموظفين والمتعاونين الحاضرين، وتوقف للصلاة في الكابيلا، وألقى أيضا كلمة مقتضبة شجع فيها على التزامهم اليومي وخدمتهم للكنيسة والعالم، موجها إلى الحاضرين كلمات امتنان وتقدير. وخلال زيارته مقر دائرة الثقافة والتربية أمس الاثنين، والتي استغرقت زهاء ساعة، سلط قداسة البابا لون الرابع عشر الضوء على أهمية العمل الذي يتم القيام به في العالم كله لنشر رسالة التربية الكاثوليكية ومسؤولية الثقافة التي ومن خلال الرياضة والفن أدت إلى مناسبات لقاء عديدة وإلى حوار من خلال لغة عالمية قادرة على نقل قيم الإنسانية إلى الجميع. وأشار الأب الأقدس، وكما جاء في البيان الذي نشرته دائرة الثقافة والتربية، إلى أن عمل الكوريا الرومانية هو أداة ثمينة لنقل الرسالة الأساسية للكنيسة، الإيمان.
1: ينتظر وصول البابا لون الرابع عشر إلى باريس يوم الجمعة 25 من أيلول سبتمبر، وهي المحطة الأولى من محطات زيارته الرسولية الخامسة التي تشمل أيضا لورد وميتس. وفي فرنسا بات كل شيء جاهزا لاستقبال الحبر الأعظم الذي سيشارك في العديد من المواعيد العلنية، كما ستتاح فرصة لتحيته أثناء مروره في السيارة البابوية في شوارع باريس ومدن أخرى. وفي الأيام التي تسبق زيارة البابا تسود أجواء من الفرح بين الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات الذين استعدوا طوال أشهر لاستقبال لون الرابع عشر، وكذلك بين 17,000 متطوع تطوعوا للمساهمة في ضمان حسن سير زيارة خليفة بطرس. ويشارك السفير البابوي في فرنسا رئيس الأساقفة تشيليستينو ميليوري هذا الفرح أيضا. وفي مقابلة مع وسائل إعلام الفاتيكان أشار الممثل البابوي إلى أن هذه هي الزيارة الثالثة للبابا إلى القارة الأوروبية بعد ميونخ في أذار مارس وإسبانيا في حزيران يونيو، وقد لبى البابا دعوات مجلس الأساقفة ورئيس الدولة ومنظمة اليونسكو، واختار القيام بهذه الزيارة بعد عام ونصف فقط من انتخابه، تدفعه الرغبة في لقاء المسيحيين الفرنسيين وتعزيزهم في إيمانهم الفاعل والملتزم، ولا سيما الموعوظين والمقبلين الجدد على الإيمان بحسب السفير البابوي. وسيخصص لهم البابا وقتا صباح السبت 26 من أيلول سبتمبر في المعهد الكاثوليكي في باريس. هذا وتشهد فرنسا ارتفاعا ملحوظا في عدد الأشخاص الذين يطلبون سر المعمودية، وقد أثار هذا النمو بين البالغين والمراهقين اهتماما كبيرا وإعجابا وتشجيعا من جانب الأب الأقدس بحسب ما أكده رئيس الأساقفة ميليوري، في إشارة غير مباشرة إلى كلام الكاردينال جون مارك أفيلين رئيس أساقفة مرسيليا، الذي أشار إلى هذه الظاهرة اللافتة خلال المؤتمر الصحفي في 8 من أيلول سبتمبر، مسلطا الضوء على فرنسا التي تبدو وكأنها تقاوم العلمنة. وذكر السفير البابوي بأن البابا لون الرابع عشر خلال السنة اليوبيلية كان قد أعرب إلى جانب مسؤولين في دوائر الكوريا الرومانية عن رغبته في لقاء هؤلاء الشباب الموعوظين والمقبلين الجدد على الإيمان للاستماع منهم مباشرة إلى كيفية نشوء الرغبة في اكتشاف شخص يسوع وكيف يعتزمون اتباع الإنجيل. وفي 29 من تموز يوليو من العام الماضي، في بداية يوبيل الشباب، استقبل البابا لون الرابع عشر أكثر من 500 شاب فرنسي كانوا يطلبون سر المعمودية. وفي بعد الظهر 25 من أيلول سبتمبر سيسير البابا لون الرابع عشر على خطى البابا يوحنا بولس الثاني، الذي ألقى في 2 من حزيران يونيو عام 1980 خطابا في اليونسكو، وكان أول بابا يتحدث في مقر مؤسسة تابعة للأمم المتحدة. وقد ركز خطابه على مركزية الإنسان وأهمية الثقافة لمستقبل البشرية وضرورة وضع ما يشبه ميثاقا أخلاقيا لتوجيه التقدم التكنولوجي بحيث يبقى العلم في خدمة السلام. كما شدد البابا البولندي على أن دور الكنيسة يتمثل في الإسهام في بناء عالم الغد لا بالاستناد إلى موارد القوة الجسدية، بل بالاستناد فقط إلى ثقافتها. وقد أثبتت هذه الثقافة عند الاقتضاء أنها قوة أعظم من جميع القوى الأخرى. وسيخلف البابا لاوون الرابع عشر البابا يوحنا بولس الثاني في قاعة المؤتمرات الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو، حيث يتمتع الكرسي الرسولي بصفة مراقب دائم. ويشرح السفير البابوي في فرنسا أن الكنيسة ترى أن التربية والثقافة هما أساس السلام الذي يجرد من السلاح ويصنع السلام، والذي يتحدث عنه البابا لاوون الرابع عشر. أما بالنسبة إلى اليونسكو، فإن القضايا المتعلقة بالتربية والعلم والثقافة ترتبط ارتباطا وثيقا بالمنظور الأنثروبولوجي. ويضيف رئيس الأساقفة ميليوري، بالنسبة إلى الكنيسة تعد أنثروبولوجيا سليمة أولوية في التفكير وصنع القرار في جميع مجالات الحياة البشرية. وفي مقر اليونسكو ستتردد كلمات أسقف روما إلى ما هو أبعد بكثير من الحدود الوطنية، كما سيكون الحال مع الكلمات التي سيلقيها في ميتس خلال لقاء عند جذور أوروبا من أجل السلام والوحدة، الذي سيعقد يوم الاثنين 28 من أيلول سبتمبر في مركز روبرت شومان للمؤتمرات. وكان شومان بحسب السفير البابوي في فرنسا أحد أبرز صانعي المصالحة والسلام في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما يثير التفكير في الأثر الذي ستتركه كلمات البابا خلال هذا اللقاء. وميتس هي مدينة حدودية بين ألمانيا ولوكسمبورغ وشمال أوروبا، وهي مدينة مشبعة بالتاريخ والعنف والحرب والعدوان. ويوضح دبلوماسي الفاتيكاني أن المنتظر هو رسالة سلام ومصالحة ووحدة في القارة الأوروبية. ويبدو أن البابا لاوون الرابع عشر قد طور اهتماما بالقارة العجوز، ففي أقل من عامين من حبريته ومن أصل 5 زيارات رسولية، تركزت 3 منها على أوروبا، وهي فرنسا بعد ميونخ وإسبانيا. وفيما يتعلق بمكافحة الاعتداءات الجنسية، ذكر السفير البابوي بأن الكنيسة بدأت هذه المسيرة قبل وقت طويل من نشر تقرير اللجنة المستقلة المعنية بالاعتداءات الجنسية في الكنيسة، وقد اتخذت منذ البداية تدابير من أجل الوقاية والإصغاء إلى الضحايا واستقبالهم والسعي إلى إيجاد حلول لتعويض الضرر. كما يسلط رئيس الأساقفة الضوء على العمل الملحوظ الذي تقوم به الكنيسة في فرنسا من خلال الهيئات التي أنشئت لدعم الضحايا. وقال المونسنيور ميليوري قبل أيام قليلة من وصول البابا لاوون الرابع عشر إنه يشعر بحالة من الترقب الكبير والرجاء الفرح، وأضاف: هناك حماس في فرنسا بأسرها وليس بين الكاثوليك وحدهم، وينتظر الفرنسيون رسالة رجاء وسط الصعوبات التي يواجهها المجتمع اليوم، بحسب ممثل الكرسي الرسولي، الذي أشار أيضا إلى نفاد صبر البعض لمعرفة وجهة نظر البابا لاوون الرابع عشر إزاء الطلب المتزايد من جانب الشباب والبالغين للالتزام في الحياة المسيحية. وختم رئيس الأساقفة بالقول إن الحبر الأعظم يأتي إلى فرنسا لكي يثبت المؤمنين في إيمانهم ويثبت الكنيسة في التزامها من أجل خير المجتمع.
2: افتتح رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال ماتيو زوبي يوم أمس الاثنين أعمال المجلس الدائم للأساقفة الإيطاليين المنعقد في العاصمة روما من 21 ولغاية 23 من الشهر الجاري، وألقى كلمة سلط فيها الضوء على ضرورة تجديد رسالة الكنيسة في إيطاليا وتعزيز حضورها في المجتمع، مشددا على أهمية التمسك بالحوار والسلام ومساعدة فئات المجتمع الأكثر ضعفا وتهميشا. قال نيافته في مداخلته إن المرحلة المقبلة تتطلب إعطاء استمرارية للمقترحات التي تمخضت عن المسار السينودوسي للكنيسة الإيطالية، ولا سيما وثيقة خميرة السلام والرجاء، بالإضافة إلى مواصلة البحث في إصلاح النظام الأساسي لمجلس الأساقفة. وشدد على أن الإصغاء المتبادل وتقاسم المسؤوليات والعمل المشترك ليست مجرد قضايا تنظيمية، بل هي جزء لا يتجزأ من رسالة الكنيسة نفسها. هذا ثم أكد زوبي أن وحدة الكنيسة لا ينبغي أن تكون وسيلة للانغلاق، بل يجب أن تكون قوة للوصول إلى العالم ونقل الإنجيل إليه، داعيا الأساقفة إلى العناية المتبادلة وتحمل الأعباء معا والحفاظ على حرية النقاش والصراحة مع الاستمرار في الإصغاء. ورأى نيافته أن الكنيسة في مجتمع تضعف فيه الروابط الإنسانية وحيث يصبح الانفصال أكثر سهولة تستطيع أن تكون منارة للرجاء من خلال علاقات تقوم على المحبة والقرب. بعدها استذكر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا الكاردينال رويني الذي توفي في حزيران يونيو الماضي مشيدا بخدمته الطويلة للكنيسة الإيطالية، ومشيرا إلى أن الراحل كان مهتما بحضور الكنيسة في المجتمع وبمنع اختزال الإيمان في تجربة خاصة وشخصية، مؤكدا أهمية الإرث الذي تركه الكاردينال الراحل في الحوار مع قضايا العصر وفي بناء ثقافة مسيحية وإنسانية. على صعيد آخر، شدد زوبي على ضرورة أن يكون إعلان الإنجيل مرتبطا بحياة الناس اليومية وألا يتحول إلى خطاب منفصل عن الواقع. ونقل عن البابا لاوون الرابع عشر تأكيده أن الأولوية هي للإنجيل، وأن الكنيسة مطالبة بأن تكون أقل انشغالا بالمحافظة على ما لديها وأكثر حرية في إعلان إنجيل المسيح. وقال نيافته إن الكنيسة لا تستطيع الاكتفاء بالحديث إلى من يصغون إليها أصلا، بل عليها أن تلتقي بالناس وتستمع إلى أسئلتهم وأن تنفتح على مجالات العلم والفن والسياسة والثقافة وعلى مختلف المساحات التي يفهم الإنسان من خلالها ذاته ويبني مستقبله. هذا ثم ربط رئيس مجلس أساقفة إيطاليا بين الإيمان والعمل الاجتماعي، مشددا على أن القرب من الإنسان لا يقتصر على المبادرات الفردية، بل ينبغي أن ينعكس أيضا في الثقافة والقوانين والخيارات السياسية والاقتصادية. وأشار إلى قضايا المهاجرين داعيا إلى سياسات قادرة على الاستقبال والحماية والتعزيز والاندماج والعمل على ألا يضطر الإنسان إلى ترك أرضه. كما تناول نيافته أهمية التمييز داخل العمل الرعوي، مستشهدا بدعوة البابا إلى التوقف ومراجعة ما تحقق ومعرفة ما أثمر وما لم ينجح والبحث الجماعي عن الأسباب. واعتبر أن هذا النوع من المراجعة هو في جوهره بحث عن الحقيقة. وتوقف زوبي في مداخلته بعدها عند ذكرى مرور 8 قرون على وفاة القديس فرانسيس الأسيزي الذي ستحتفل الكنيسة الإيطالية بذكراه في أسيزي في 4 من الشهر المقبل، وقال إن رسالة فرانسيس ما زالت حاضرة خصوصا في بساطة الإعلان والقرب من الناس والانفتاح على الآخر وتجاوز الحدود والجدران. واستعاد في هذا السياق قصة القديس فرانسيس مع ذئب جوبيو باعتبارها نموذجا للتفاوض وإيجاد حلول للعنف من خلال الحوار لا من خلال السلاح، ورأى أن السلام في هذه الرؤية لا يعني إبعاد الآخر وإنما إيجاد طريقة للعيش المشترك ومعالجة أسباب العنف وبناء المصالحة. لم تخلو كلمة رئيس مجلس أساقفة إيطاليا من التحذير من تنامي اللجوء إلى القوة والسلاح في العلاقات الدولية، مستشهدا بالرسالة العامة للبابا لاوون الرابع عشر الإنسانية الرائعة، والتي تتحدث عن تحول مقلق في الخطاب العام والسياسات المرتبطة بإعادة التسلح. ودعا نيافته إلى عدم الاستسلام لمنطق القوة وإلى تحويل الجماعات الكنسية إلى بيوت للسلام والمصالحة. هذا ثم استعاد زوبي الذكرى 40 للقاء أسيزي الذي دعا إليه البابا الراحل يوحنا بولس الثاني في 86، وجمع ممثلين عن الكنائس المسيحية والأديان المختلفة للصلاة من أجل السلام. واعتبر أن روح أسيزي لا تزال ضرورية اليوم في ظل الحروب والاستقطاب، ومؤكدا أهمية الحوار بين الأديان ومواجهة أشكال الاضطهاد الديني وتعزيز المعرفة المتبادلة بعيدا عن الأحكام المسبقة. وتطرق نيافته أيضا إلى ذكرى 50 لأول مؤتمر كنسي وطني عقد في روما عام 76 تحت عنوان التبشير وتعزيز الإنسان، وقال إن السؤال الذي طرح آنذاك حول الحاجة إلى تجديد الإيمان في إيطاليا لا يزال قائما اليوم، وإن كان الواقع الاجتماعي والثقافي قد تغير بصورة كبيرة. وفي هذا الإطار دعا إلى إعادة النظر في الهياكل الكنسية بما يتناسب مع طبيعة الكنيسة التبشيرية، ومؤكدا أن الهياكل يجب أن تخدم حرية إعلان الإنجيل لا أن تتحول إلى غاية بحد ذاتها. على الصعيد التربوي، اعتبر رئيس مجلس أساقفة إيطاليا أن المدرسة تمثل ورشة أساسية للمستقبل المشترك، وأن التعليم لا يقتصر على البرامج والمناهج، بل يهدف إلى مساعدة الإنسان على أن يصبح حرا وقادرا على البحث عن الحقيقة ومعرفة الخير وبناء علاقات مسؤولة مع الآخرين. وحذر نيافته في هذا السياق من الفوارق في فرص التعليم، مشددا على ضرورة ألا تحدد الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومكان الولادة فرص الطالب في التعلم. كما تناول تأثير الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن التكنولوجيا يمكن أن تقدم أدوات مهمة، لكنها لا تستطيع أن تحل محل المعلم ولا أن تستبدل العلاقة الإنسانية ودور التربية في تعليم الشباب كيفية طرح الأسئلة والتفكير والتمييز بين ما هو حقيقي وما هو زائف. وختم زوبي مداخلته بالدعوة إلى الصلاة والسلام، مستلهما من حياة القديس فرانسيس الأسيسي، ومؤكدا الحاجة إلى بناء الجسور بدلا من الجدران، وتحويل الكنيسة والمجتمع إلى قوة للمصالحة في وقت يشهد فيه العالم تصاعدا في النزاعات والانقسامات.
0: هنا إذاعة الفاتيكان، لاوديتور يسوس كريستوس.